إيش نبيخ تكوابيخ وتشيقا خونيلو لتيوكوتشي أبين كريك أرونش تيقي لقا بابا سان خوان بابلو سيغوندو نقنش أقلي خون خون تي خون كبال تي تيخوك رينق تاكوان سايل تشوليه تقطو كلال رينق ليش آه كلال إنك آتاك إيغ تي سالي خون كبال رينق ماك آقلي خاتشوك إيب رينق ماك آقلي كاقريرو ري ليرو تي تشو لنا لاخ لنا أسو شبانق دماء أس كاخوي خوكوك ليشكاوش ليشكاوش لي قسانتي البابا إل أعان ري نقلي خون كبال تاكيب تا أوتشينك خو جارو ليش تقلنكيل ليكيشكول نقش أصوب تسيك ساش خونا لي ليش سملاحيك لي خون خون خو كان بي قيك آق أي اللي باركوان نشتي قي لي قبابا وتقاتنا شكاقب ريش كاورسين كيلي قاتشول وشتي خونين كيلي سانتيل روساريو أين

0: شكايل سايل ميستيريو ريش خلتي كان كيل نقلي قاكوا خسوس ساليش كولا ليل كيك أميك سارو تشوت لديوس رينك تا أشتسيق جيرو لديوس جوكوا بيخ
1: جوكان ساليش كايل سايل ميستيريو إن نقاك إريتال نقلي قاكوا خسوس ساليش كولا ليل كيك أميك سارو تشوت لديوس رينك تا أشتسيق وجوكان أني هب ليش أشتسين كري ليك أولا آل خسوس جيرو ليني محكوا لديوس جوكوا بيخ
0: Alikana Santa María ut li San José ut aranahkui yochi oy benin likawa Simeón likashte sinkre likakwa Jesús chiru likana katyukwa Dios.
1: Chukokan katihoneak salisantil misterio in rikish kushlankil rish changiru nakshashte silikula al Jesús rikin sarochot li Dios chukwa beha.
2: At katyukwa kunga zachusha usilatna mitla kawachi chantalna kwal kongkilal chustilin kakwa arin seru chichot ko zachusha.
3: Chaketa kaya uli kakwa chaklal kutan chakunchu satali kamako lakuishmak mishmako chukuku ut makramatane sariali chokola kanchil mausko kantasha.
4: Saqat old Maria nukhin khasantil usilal kwal chosakukin usilatna mitla beshtepal ish

تكحون اللولي كوي تكحون اللو خورالاش كحولي كاكوا ديوس هاركوانا شو جو لاك ما شو اشتسيك سرطوش لي ديوس ما هنك اتبي ابلي قناة قدوكوا شوش اشتسي شوش كامسالي سانت إغليسيا كابوت هان ري تليل تقناق لاو ريو لي كاكوا مكو ريو تاني جيك شبان ان خمبات ابلي قناة قدوكوا شوش كام تسالي سانت إغليسيا وشش بانو تقري لك ولا الخصوص أين تقاقي خون ميستيريو لنك أشتاه من تقرو سخون باد أين أخوي خون ميستيريو تقري شان بطرو نقلاو نقبانو نقيلب نقاقاياب نبيخ نتوكو بيخ نكنو مي نكش قشت سيب لرلاش كخول لبادر نشكول نش قشت سيب تقري لقاقوا أين أخوي لريتالي نقل قناة قد يكوا ديوس شراش كتب الجكو أني ليش كولونغ أني ليش جولا بكوريتا اللي روشي جوج ري بانس أقلاان وتري ليش جوام وكا نقلقا جواما بلاو ريو لقاكوا لنقاك إقرول جيك آخلاك خوش كتون سليش جوام لقاكوا خصوص شتكيب جليش كآخل كيش بانو جان جليش جول أي نقلي بوخ بلو جيك أخوني لو جيه سيرين كيل ريش جان رو نقلش مكمو كيلنا لب لقاكوا ديوس نشكوت بسير كين دي خون خون كيلاو من قيريتال كوا خونال نقنكا أبان خلا خلا قصاما قيلي قاكوا لقنا سانتا ماريا رينا طروش تهبالرو نشمك موكين نقلب لقاكوا ديوس